اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.

كازابلانكا، روحين طاهرتين وفي كل التفاؤل يحلمان بالعيش معا للأبد في سعادة وسلام.